السيرك من على مات موزين ونهارموني في غمي فاستراف بنت بين أفني مع غمي يغلق لك دعم مويا إيه.